0: شكرا لكم أيضا على حسن الاستماع، وإذا كنتم ترغمون في الاستماع إلى المزيد من راديو كونكشن فابقوا معنا واستمعوا أيضا إلى برامجنا القادمة كل خميس في الساعة 3 ظهرا. ويمكنكم العثور على برنامجنا على موقعنا الإلكتروني www.radioconnection-berlin.de.
1: Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: إلى اللقاء، نراكم لاحقا.